0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه، كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش عارف.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديد تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: عيش أغاني
1: نجوم أف أم على كيفك.
2: جديد نجوم أف أم، عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم أف أم.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: كده كده كده كده كده
1: نجوم اف ام.
0: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس ماشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: يا صباح الهي،

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: طول النهار
1: طول النهار طول الليل
0: طول الوقت
1: طول النهار
2: مش هنبطل اهي نجوم فهم
3: على كيفك.
4: جديد نجوم فهم عزيز عبدو مفيش غيرك أغنية جديدة على نجوم فهم.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على تيك توك.com/@نجوم اف ام.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال وهداية العيال وقبول الأعمال والبركة في النفس والأهل والمال. اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، نسألك قلبا تقيا عن الشرك نقيا لا جافيا ولا شقيا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا اللهم بنبيك وحبيبك ومصطفاك. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بالقرآن قلوبنا. اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا واغفر به ذنوبنا واستر به عيوبنا وفرج به كروبنا وأصلح به أحوالنا. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا وتقبل دعائي يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. مستمعين الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية، ونستكمل الحديث حول سلامة القلب. ما أجمل أن يمتلك المسلم قلبا تقيا سليما صالحا. صلاح الجسد في القلب زي ما سيدنا النبي علمنا، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا سلامة القلب، اتكلمنا من قبل في سلامة القلب، خدنا أول حصة فيها، أول درس في سلامة القلب. قلنا أن القلب السليم سيدنا النبي علمنا أنه قلب مخموم، وقلنا مخموم يعني مكنوس، كلمة خمة فعل خمة يعني كنسة. يبقى رقم واحد عشان تبقى قلوبنا سليمة، في قاعدة كده مشايخنا وعلمائنا بتوع التصوف بيقولوها، بيقولوا التخلية قبل التحلية. بمعنى ايه؟ قبل ما نصب العصير في الكوباية لازم نغسل الكوباية. يا أولاد عايزين نعمل كوباية شاي، لازم نجيب كوباية نظيفة الأول نغسلها الأول. هنطبخ نغسل الحلة قبل ما نحط فيها أي حاجة. فإحنا القلب ده عايزينه قلب سليم، لا لازم يتغسل الأول. التخلية قبل التحلية، ننظف قبل ما نحط، قبل ما نعبي، مش كده ولا إيه؟ ده المنطق بيقول كده. طيب ففي سلامة القلب التخلية الأول، يعني إيه التخلية؟ بنقول لا لا لازم ننظفه الأول، إحنا القلب ده عايزين نحط فيه حاجات حلوة قوي. طيب نشيل منه بس الغل، عرفنا الغل اللي هو الاستئثار بالنعمة. يبقى أنا عندي موبايل مش عايز غيري عنده زيه، ليه يا عم؟ ده اسمه غل بقى. وفي حقد اللي هو تمني زوال النعمة عن الغير وإن لم تصل إليه، يعني هو عايز النعمة تزول من وش فلان. طب نجيبها لك انت؟ لا لا اعمل بها ايه؟ لا. طب والحسد؟ تمني زوال النعمة عن الغير عشان تجيله هو. فدي حاجات لازم ننظف القلب منها. النبي قال لما الصحابة سألوه ما مخموم القلب يا رسول الله، قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. اهو يبقى الواحد ينظف قلبه الاول. نعرف ده ازاي بقى؟ نعرف ان قلبه نضف ازاي؟ لما تلاقي كلامه نضف. انما لما يقعد يكتب على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل، ويشتم في الناس ويتريق على الناس ويتنمر على الناس ويسخر من الناس ويسيء الى الناس، ويجعل نفسه هو العالم العلامة البحر الفهامة وحيد ظهره وفريد عصره واللي الدنيا ما جابتش زيه والناس كلها بتفهمش، هو الفهامة يعني ده ايه ده بقى؟ قال لك خد بالك، جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يا صلاة النبي، يعني انت ازاي تعرف الانسان اللي قدامك اذا كان قلبه سليم ولا غير سليم؟ اللي حيترجم لك اللي في القلب اللسان. فلما تلاقي شخص هادي وبيتكلم كلام طيب، واصل حضرتك ولو تكرمت ومن فضلك والله يكرمك يا سيدي وبارك الله فيك يا اخي الله يكبر خاطرك، تلاقي واحد بيتكلم كده اعرف ان قلبه كويس. انت فلان انت ايه ده، ايه الاسلوب ده؟ فقولك جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هو الدليل على القلب، على انه القلب ده كويس ولا لا. انه كلام طلع طيب يبقى القلب طيب، الكلام طلع قبيح يبقى القلب قبيح. طيب، يبقى اول حاجة في سلامة القلب بنعيده ونزيد، وفي الاعادة افادة، القلب السليم هو القلب المخموم أي المكنوس، يعني اللي ما فيهوش لا إثم ولا غل ولا بغي ولا حسد ولا حقد ولا كر، ما فيهوش الحاجات الوحشة دي. طيب خد الحديث الجميل ده بقى عشان تثبت بيه المعلومة قوي. سيدنا النبي قاعد مع الصحابة عليه الصلاة والسلام وقال لهم إيه؟ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يا جماعة هيدخل علينا دلوقتي واحد، الرجل ده من أهل الجنة. فخرج رجل، يا حضرات المستمعين الأكارم، خرج رجل دخل على الصحابة يضع نعله تحت إبطه، شايل مؤاخذة الجزمة بتاعته تحت بطه كده، يتقاطر ماء وضوئه من لحيته. فالصحابة بصوا للرجل ده، يعني كلهم بيقول يا بخت، ده النبي شاهد له أنه من أهل الجنة. تاني يوم النبي قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرج نفس الرجل ده. ثالث يوم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، هو نفس الراجل برضو. إيه الراجل الجميل ده يا ترى بيعمل إيه عشان النبي يشهد له بالجنة؟ فتبعه عبد الله ابن عمرو ابن العاص، مشي ورا الراجل ده لحد ما الراجل وصل بيته، ودخل عبد الله ابن عمرو خبط على الباب كده، فالراجل فتح له، السلام عليكم يا أخي، عليكم السلام، أنا ضيفك. قال له تفضل. كان عادة العرب لما يجي له ضيف يضيفه ثلاث أيام بلياليها، وما يسألوش انت جاي ليه، اقدر اساعدك في ايه، لما ياخد واجب الضيافة الثلاث ايام دول. فالراجل الطيب ده استضاف عبد الله بن عمرو بن العاص في بيته ثلاث ايام يا حضرات بلياليها. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيراقب الراجل، بيشوفه يعمل ايه، بيصلي قد ايه، بيقرأ قرآن قد ايه، بيتصدق ازاي، عايز يقلده. بيقول بعد الثلاث ايام ما خلصوا، من اللي بيقول بقى عبد الله بن عمرو بن العاص، كدت ان احتقر عمله. ايه بيعملش حاجة زيادة يعني، ده احنا بنعمل اكتر منه. فقام عبد الله بن عمرو قال له يا اخي، لقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه انت من اهل الجنة، بالله عليك قول لي انت بتعمل ايه عشان نعمل زيك. قال والله انا ما ازيد على ما رأيت، والله العظيم انا ما بزود حاجة على اللي انت شفتها، انا يدوبك بصلي الصلوات الخمس واروح شغلي واجنام، ما عملش اكتر من كده. غير اني، ايوة غير انك ايه بقى، اوي الى فراشي كل ليلة، كل ليلة ادخل انام في سريري، اوي الى فراشي كل ليلة وليس في قلبي شيئا لاحد، ليس في قلبي شيء، ما فيش ولا ذرة كره الحد ولا حقد على حد ولا بحسة حد ولا زعلان من حد وليس في قلبي شيئا لأحد. يا قد كده راجل جميل، أو قبل ما يجي ينام يا رب أنا مسامح الناس كلها والدنيا مشى معاه زي الفل، راجل نقي كده زي جماعة الخواجات ما بيقولوا بيور، نقي نقي يعني، شفت ازاي؟ فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال له ايه، هذه التي بلغت بك، على فكرة هي دي اللي سكنتك الجنة، ان قلبك نظيف نظيف مكنوس يعني فوش حاجة لحد، هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، مش اي حد يقدر يعملها. خلاص نظفنا القلب، غسلنا القلب، ايوة هنحط في ايه؟ تعالوا نعرف بقى القلب السليم هنعبي ايه. ايه القلب السليم؟ ايه الصفات اللي ينبغي ان تكون يكون عليها صاحب القلب السليم؟ تعالوا نعرف مع بعض.
0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

إن قلب عنده يقين في ربنا، اعتماده وتكاله على الله. ياه، شفت ازاي؟ تعال في مشهد قرآني كده حضرتك هتعرف أنا قصدي إيه. في سورة القصص، في بداية سورة، أول صفحة في سورة القصص، ربنا بيحكي لنا قصة ولادة موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأم موسى وهي خايفة عليه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صح؟ في المشهد ده هتلاقي برضو قول الله تعالى بيحكي عن أم موسى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إيه المشهد ده؟ إيه اللقطة دي؟ اللقطة دي حضرات باختصار يعني إن أم موسى لما ولدت سيدنا موسى وهو ذكر صبي، فكان فرعون بيذبح الأولاد الذكور اللي بيتولدوا في بني إسرائيل. كان في أرض مصر في طائفتين: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم. في طائفة بيستضعفها والطائفة التانية لا، الطائفة اللي بيستضعفها فرعون اللي هم بنو إسرائيل، والطائفة التانية اللي هم المصريين أهل البلد. دول أهل البلد، دول مصانين بقى، معززين مكرمين. هو بيستضعف بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل كانوا ضيوف في مصر. إمتى تم استضافتهم؟ من أيام سيدنا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام. طيب، ففرعون كان أصدر قرار إن أي ولد يتولد لبني إسرائيل ويكون النوع بتاعه ذكر يتذبح. فأم موسى لما ولدت موسى خافت قوي، رعب على ابنها. الطبيعي إن أي واحدة بتشوف ابنها تزغرت بقى فتفرح. فالقرآن قال لها: ولا تخافي ولا تحزني، وحي من ربنا. فقلبها اتملى يقين في ربنا بعد ما كان اسمه فؤاد. القلب امتى يتسمى فؤاد؟ لما يبقى فيه خوف وفزع، لما يبقى فيه مشكلة. القلب لما يبقى فيه مشكلة القرآن يطلق عليه فؤاد، ما يطلقش عليه قلب. ولما يبقى القلب سليم ومطمن وهادي وساكن يقول عليه قلب. تعال نشوف الآية كده: وأصبح فؤاد أم موسى. ما قالش وأصبح قلب أم موسى، الفؤاد. ليه؟ لأنها حزينة وخايفة والآن على ابنها، خايفة أن فرعون يذبح ابنها. فعشان كده القرآن عبر بلفظ أن اسمه فؤاد. وليه فؤاد؟ فؤاد يا حضرات متاخد من فعل اسمه فأدى. فأدى يعني شوى، والمفتأد عندنا اللي هو مكان الشواء. عارف لما تروح تشتري لك كيلو كباب وكفتة كده وتلاقي الراجل الطيب الكبابجي عنده مكان كده فيه الجمر، ها، الولع بقى، وعمال يهوي عليها كده، وحاطط السياخ بقى، الكباب والكفتة والطرب والحاجات دي. صح؟ المكان اللي بيشوي فيه ده اسمه المفتأد، اللي فيه الجمر المولع ده. يبقى فأدى يعني شوى. فالقرآن بينقل لك صورة ان ام موسى كأنه قلبها بيحترق خوفا على ابنها. لما القرآن وجالها وحي من ربنا طمنها، لما الوحي طمنها بقى قلبها سليم ما فيهوش اي مشكلة. شفت ازاي؟ قال لولا ان ربطنا قلبها، ربنا طمنها. فلما قلبها اطمن بقى ما بقاش فؤاد، بقى قلب. لولا ان ربطنا على قلبها. بالمناسبة الأصمعي الأديب الألمعي المعروف كان في بغداد في العراق أيام الدولة العباسية. كان ماشي مرة في إحدى شوارع بغداد فلقى بنوتة صغيرة عندها 8 سنين بتقولي: أستغفر الله لذنبي كله، قبلت إنسانا بغير حله مثل الغزال ناعما في دله، وانتصف الليل ولم أصلي، والسكر مفتاح لهذا كله. بنت عندها 8 سنين ماشية تغني كده يعني.
فالأصمعي قال لها قاتلك الله ما أفصحك.

0: ايه يا بنت الفصاحة دي؟ قالت له: او اكون افصح من كتاب الله؟ او انا اجي فين في كلام ربنا وكتاب الله المصحف؟ ان هناك آية واحدة في كتاب الله اشتملت على امرين ونهيين وبشارتين. طب الاصمعي العالم ما تاه عند الموضوع ده، قال لا ايه الآية دي؟ ايه الآية دي؟ قالت له: قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أدى أول فعل أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أدى تاني فعل أمر. طيب والنهيين: ولا تخافي ولا تحزني. والبشارتين حاجتين اتنين بشرة: إن ردوه إليك، أدى أول بشارة، والتانية: وجاعلوه من المرسلين. يبقى احنا بعد ما نظفنا القلب أول حاجة نحطها في القلب نقول له: يا قلب خلي عندك يقين بربنا سبحانه وتعالى. زي أم موسى كده لما دخل في قلبها اليقين، كان اسمه فؤاد، وأصبح فؤاد أم موسى لأنه كان في خوف وحزن على ابنها. فالوحي قال لها: لا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنرجعه لك وهيبقى نبي كمان. صدقت ربنا طبعا، عشان كده قال: ربطنا على قلبها. ما بقاش اسمه فؤاد، بقى اسمه قلب، لأنه امتلأ يقين في ربنا. هو ده يا حضرات، تعالوا نعرف أكتر عن الجزئية دي في سلامة القلب.
1: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: قل الذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من أهم سمات القلب السليم إنه قلب عنده يقين في ربنا. اليقين ده يا حضرات هو الثابت الذي لا يقبل الشك. فالقلب السليم هو قلب أنا عارف إنه ربنا حيرزقني فمش خايف، أنا عارف إنه الآجال والأعمار بيد الله فمش خايف، أنا مش قلقان من المستقبل لأن المستقبل بيد الله فمش خايف، أنا مش خايف من حاجة. أخاف لي أجل لن يعدوني ولي رزق لن يفوتني ولن يحدث شيء في ملك الله إلا بمراد الله. هو ده اسمه اليقين، ثقتك في ربنا. علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. شوفوا هو ده سلامة القلب بقى. يبقى أول سمات القلب السليم اللي احنا سليم نظفناه وكنسناه ما فيهوش لا غل ولا حقد ولا حسد، أول سمة ليه إنه يبقى قلب ممتلئ باليقين في ربنا سبحانه وتعالى. يقيني بالله، يقيني، يقينك في ربنا حيقيق الهم والحزن والغم والكرب، هتبقى عارف إن كل شيء بيد الله، هيبقى أنت مستسلم لربنا سبحانه وتعالى، لا ضغطك هيرتفع ولا هيجرى لك حاجة. ليه؟ لأنه عارف أن الأمور لها رب يدبرها، هو المدبر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان بالله والثقة في ربنا واليقين في ربنا بيهدي القلب، بيخلي القلب ساكن، بيخلي القلب هادي، بيخلي القلب مطمن. ليه؟ لأنه الكون كله ملكه، الملك ملكه والأمر أمره والتدبير تدبيره، فما فيش حاجة هتحدث في هذا الكون إلا بمراد الله. ولو شاء ربك ما فعلوه، ربنا قال كده في القرآن، يعني تقول لي فلان عمل لي كده وفلان سوى لي كده. لو أراد الله تبارك وتعالى يوقف الريح، إن يشأ يسكن الريح هيسكنها سبحانه وتعالى. كل شيء بقدر الله، كل مقاليد الأمور كلها. قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه، كل الحاجات دي كلها مفتاحها عند ربنا. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ورق الشجر ما بيسقطش إلا بأمر ربنا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى بعد ما نظفنا القلب من الغل والإثم والعدوان والحقد والحسد والبغي والكر، أول حاجة زرعناها في القلب عشان يبقى سليم اليقين في ربنا، بنقول له يا قلب خلي ثقتك في ربنا، ما تقلقش، مش هيحدث حاجة في الكرة الأرضية إلا بمراد الله، إلا بعلم الله، ما فيش دابة إلا ربنا آخذ بناصيتها، ما فيش حاجة بتتحرك في الكرة الأرضية إلا بأمر من الله. اللهم اقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب السليمة. مستمعينا الأكارم، أذكركم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، قراءة سورة الكهف، كذلك الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، كذلك أوصيكم أيضا بكثرة الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، حتى يحين اللقاء بمشيئة الله الجمعة المقبلة. أترككم في حفظ الله ورعايته، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: يعني ايه جيمنج؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

Let's go.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
0: مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: معكما تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر، اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمين آمين. ما أجمل الرحمة والتراحم. الرحمة رحمة ربنا، سيدنا جبريل قال للنبي إنما الأشياء برحمة الله، السعادة في الدنيا برحمة الله، والنجاة في الآخرة برحمة الله. قال تعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. حتى سيدنا النبي اللهم صل عليه علمنا لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجنة يا حضرات هندخلها برحمة ربنا. قال أمال إحنا بنشتغل ليه وبنصلي ونصوم ونزكي ونحج ونقرأ قرآن ونتصدق ونكظم الغيظ كل ده ليه يعني؟ قال لك عشان بيها تنال رضا ربنا، ربنا هيرضى عنك فهتنال رحمته فهيدخلك الجنة برحمته. وهو هتقول لي بعملي لأنه في واحد زمان عبد الله على رأس جبل 500 عام، وبعدين جي يوم القيامة الراجل ده كان راجل طيب جدا وبيعبد ربنا، وربنا أنبت له شجرة رمان تعطي كل يوم رمانة ويأكل الرمانة ويتوضى ويصلي وبيعبد ربنا، ما بيعملش حاجة غير أنه بيعبد ربنا. وجي في آخر حياته دعا ربنا قال له يا رب اقبضني وأنا ساجد بين يديك ولا تجعل للأرض علي سبيلا، يعني ما تحللش. وفعلا استجاب الله دعاء هذا الرجل، والرجل ده قبضت روحه وهو ساجد بين يدي الله. وجي يوم القيامة ربنا قال له عبدي ادخل الجنة برحمتي، قال يا رب بعملي. ربنا قال له ادخل الجنة برحمتي، قال له يا رب بعملي، ده أنا عبدتك 500 عام 500 سنة. فربنا قال للملائكة يا ملائكتي هاتوا عمل كله، كل عمل عبدي 500 سنة ضعوها في كفة، وهاتوا نعمة واحدة من نعم الله على هذا العبد وهي نعمة البصر اتحطت في الكفة التانية، فرجحت نعمة البصر، عمله كله ما سواش نعمة واحدة من نعم ربنا عليه. فربنا قال للملائكة يا ملائكتي ادخلوا عبدي النار، دخلوا النار وهو ملوش حاجة بقى. قال ربي أدخلني الجنة برحمتك فربنا قال له عبدي من خلقك ولم تك شيئا؟ قال أنت يا رب. طيب وانت على رأس جبل في جزيرة في وسط البحر حواليك مية ملحة، مين أخرج لك عين عذبة مية تشرب مية حلوة تشرب منها؟ قال له أنت يا رب. مين أنبت لك شجرة رمان تعطيك كل يوم رمانة تاكلها مع أن الرمان يعطي المحصول بتاعه مرة في السنة؟ قال له أنت يا رب. قال له ودعوتني أن أقبضك ساجدا ففعلت، ودعوتني ألا أجعل للأرض عليك سبيلا، يعني لما تموت وتدفن في الأرض ما تتحللش، ففعلت عبدي، فعلت كل ذلك برحمتي وبرحمتي أدخلك الجنة. ساعتها بقى سيدنا جبريل قال للنبي يا محمد إنما الأشياء برحمة الله، ربنا هيكرمنا برحمته وهيرضى عنا برحمته وهيرزقنا برحمته وهيسترنا برحمته وهيوفقنا برحمته. طب يبقى السؤال كيف نحصل على رحمة الله عشان نبقى أشخاص رحماء متراحمين؟ والقرآن علمنا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لازم كمان نوصي بعض بهذه الصفة الرائعة وهذا الخلق العظيم اللي هو خلق الرحمة، ولازم نتراحم. وكان صحابة النبي كده، القرآن يقول عنهم رحماء بينهم، التراحم. النهاردة مع موجب من موجبات رحمة الله تبارك وتعالى، موجب محتاجينه كلنا، محتاجينه في بيوتنا يا حضرات. ايه الموجب ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله والدا أعان ولده على بره. كثيرا ما بنتكلم في البرامج الدينية عن بر الوالدين، بر الوالدين، وقليلا ما نتكلم عن بر الآباء والأمهات بأولادهم. ده حقيقي، يعني دايما نتكلم عن بر الوالدين. يا ابني تألف أبوك وأمك، يا ابني اسمع كلام بابا، يا ابني اسمع كلام ماما، يا ابني حرام عليك، ده القرآن بيقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، مش كده؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كتير ما بنتكلم بنوصي الأبناء على الوالدين، لكن السؤال: هل الشرع الشريف ما وجهش النصح وإرشاد وتوجيه للآباء والأمهات؟ لا، إزاي وجه؟ هل مش النبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ مش النبي قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول؟ أن دول أمانة عندنا؟ مش النبي قال رحم الله والدا أعان ولده على بره؟ موجب مهم جدا من موجبات رحمة الله. ولعل ولادنا دلوقتي سمعني يعني كأنهم عايزين يقولك باللي رقنا بقى، باللي رقنا يا شيخ، تعمل تقول خد بالك من أبوك وأمك، خد بالك. طب ما يتقالش لأبويا وأمي خذوا بالكم من عيالكم. القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني احمي أولادك من النار، احرص على أولادك. ده أنت بتخاف على أولادك من شوية برد، تدخل في الشتاء كده تلاقي الشباك مفتوح تتعصب وتتضايق، والعيال نايمة تقول ازاي ازاي مفتوح الشباك دوت والواد يتغطى كويس. لو ابنك خارج من الحمام وكان بياخد حمام سخن وخارج في جو فيه هوا ولا تكييف تتخانق ازاي؟ مش خايف على نفسك يجي لك لطشة برد ولا تاخد دور برد؟ صح. فالقرآن بيتسم، او الشرع الشريف عموما بيتسم بالتكامل، زي ما بيخاطب الإمام بيخاطب المأموم، زي ما بيوجه توجيهات للراعي بيوجه توجيهات للرعية، زي ما بيوجه الأولاد إن هم يبقى عندهم بر بالآباء والأمهات بيوجه الآباء والأمهات إن بالعناية بأولادهم. هي الدنيا كده، حقوق وواجبات زي العلاقة الزوجية. شوف القرآن يعني بمنتهى الجمال يقول إيه: ولهن مثل الذي عليهن. يا سلام، الزوجة عليها واجبات يبقى ليها حقوق، الزوج ليه حقوق يبقى عليه واجبات. هو ده التكامل يا حضرات. عشان كده النهاردة وإحنا بنتكلم في تراحمه هنتكلم عن جانب مهم جدا، يعني كثيرا أولادنا بيحبوا إن إحنا نفتح الملف ده، إن يجي يقول لك يا مولانا أنت عمال تقول لي بر أباك، بر أمك، بر الوالدين. هو أنا ماليش حاجة عند أبويا وأمي؟ طب إيه رأيك بقى إن أبويا بيعمل معايا كيت وكيت وكيت، أبويا قاسي، أبويا ما بيدردش معايا، أبويا ما بيناقش معايا، أبويا ما بياخدش رأيي، أبويا ما بيتكلمش معايا، أبويا ما بيحنوش عليا، أبويا. صح؟ سمعنا الشكوى دي. تيجي تقول للبنت يا بنت عودي كأمي ما بتتكلمش معايا، أمي بتقلل مني، أمي حتى بتشتمني قدام صديقاتي، أمي ده أنا لما أجي أعمل حاجة تقول لي أنت بتفهمي أي حاجة أنت ليه؟ لا، مش ده اللي الشرع قاله. تعالوا بقى نعيش الدقائق دي في تراحموا عشان نعرف ان ولادنا ليهم حق عندنا يا حضرات، وازاي نراعي وناخد بالنا من الحق ده. تعالوا مع بعض نتعرف على هذا الامر.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: حمو مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله. بنتكلم يا حضرات عن التراحم، والنبي قال لنا موجب مهم جدا من موجبات الرحمة اللي هو رحم الله والدا أعان ولده على بره. ربنا هيرحمك لما تاخد بالك من عيالك وتترفق بيهم. الطفل من أول ما يتولد، لا مش من أول ما يتولد، من قبل ما يتولد وهو له حق عندنا. رقم واحد، أن أختار أما صالحة. قبل ما أفكر يبقى عندي ولاد، مين هتبقى أم الولاد دول؟ أنا نفسي يبقى عندي بنات، أصل البنات دي خلفة حلوة قوي، هن المؤنسات، واللي عنده ثلاث بنات النبي قال هيروح الجنة. اللي له ثلاث بنات أحسن تربيتهن هيروح الجنة، واللي عنده بنتين النبي قال حتى من على جاريتين اللي ربى بنتين هيروح الجنة، واللي عنده بنت واحدة وأحسن تربيتها برضه هيروح الجنة. ستنا عائشة بتقول واللي عنده بنت قال لا وواحدة يا موفقة. شفتوا ازاي؟ طيب عندنا مثل كده، انا فلاح، انا راجل فلاح، عندنا مثل يقول لك اكفي القدر على فمها تطلع البنت لامها. طب انا مش لما فكر اجيب بنات مش اعرف الاول مين هتبقى ام البنات دول؟ عشان البنت هتطلع زي امها. يبقى اصلا من قبل ما الولد يجي هو له حق عندي ان انا اختار ام تعرف معنى الامومة، وتعرف تحتوي ولادها، وتعرف تساوي ما بينهم، ما تفرقش ما بينهم في المعاملة عشان ما يطلعوش يكرهوا بعض. شفتوا ملف كبير يا حضرات، واحنا احيانا مش احيانا يعني غالبا ما بندوش حقه كما ينبغي. بر الوالدين بنتكلم فيه كتير بصراحة يعني. طيب ولادنا ليهم حق في رقبتنا. رقم واحد، من قبل اصلا ما الواد يجي لابد ان انا اختار زوجة صالحة عشان تبقى ام صالحة لاولادي، عشان لما ابقى برا البيت الواد اول ما يجي من برا امه تقول له يلا اتوضى وصلي الظهر، انت جيت من المدرسة يلا خش الحمام واغسل وشك كده واتوضى وصلي، صح؟ عشان ام لما تصحي الولد من النوم الفجر الصبح تقول له صلي، عشان لما الاباء معظم الوقت بره دلوقتي، عشان لما الواد يجي ياكل يلاقي ام تقول له قوم اغسل ايدك الاول، وكل بيمينك، وكل مما يليك، وقبل كل ده سم الله، قول بسم الله. مين اللي هيعلم كل ده بقى؟ ها، مين اللي هيعلم ده؟ الام. الام مدرسه، اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. فده اول حق لعيالك اللي هو ايه؟ اختيار الام الصالحة. اتنين، ان تحسن اسمه، ان الولد اول ما يوصل بالسلامة ان احنا نسميه اسم حسن، اسم كويس، مش اسم الولد يتكسف منه ولا يستعر منه. طبعا انا مش ممكن اقول اي اسماء دلوقتي خالص، ده لو احنا بنسمع اسماء والله بنتكسف لاصحابها. والله ليه تسموه الاسم ده كده؟ يقول لك زمان بقى، يقول لك اصل كان فيه يعني معتقد كده سائد زمان انه لما واحدة يموت لها عيل واتنين فالواد اللي جاي بقى بعد كده تخاف عليه يعني، فتقوم تسميه اسم كده. يعني ايه ده؟ ازاي يعني؟ احسنوا اسماءكم فان الله يناديكم بها يوم القيامة. شوف من باب الرحمة يا اخي، ارحم عيالك، ارحم عيالك في البداية انك اخترت ام طيبة صالحة تربي وتحرص على ان ولادك يخافوا ربنا، وهي في بتربي في البيت تقول لهم ابوك اوعوا لا اوعى تزعل ابوك ايه مش عارف ايه ام. وجينا رقم اتنين، سمنا اسم حسن، لكل انسان من اسمه نصيب. بيجوا ولادنا بقى دلوقتي يقول لك اتجوزوا بقى ومراته حامل، نسمي ايه مولانا؟ والله الاسماء الجميلة كثيرة يعني. شوف يعني

0: 12 علوم ده معنى ايه؟ يقول لي ده باللغة اليونانية معنى، ده باللغة الإيطالية، ده باللغة الإسبانية. ايه يا عم في ايه؟ خلصنا الأسماء العربية رايحين ندور على أسماء برة؟ أهو يبقى رحم الله والدا أعان ولده على بر. رقم واحد أنك اخترت أم صالحة لابنك، رقم اتنين أنك سميته اسم حسن، اسم حلو يعني، أحسنوا أسماءكم فإن الله يناديكم بها يوم القيامة، رقم ثلاثة أن تعلمه شيئا من القرآن وتعلمه يخاف ربنا. شفتوا؟ عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا جدا جدا في هذا الصدد وفي هذا الشأن، تصلوا بس على النبي الأول، اللهم صل عليك يا نبي، وتعالوا نعرفها مع بعض.
1: أنتوا لسه مع تراحم تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: في إطار تراحم بنتكلم عن جانب مهم جدا من جوانب الرحمة. النبي علمنا رحم الله عبدا، أيوة العبد الوالد اللي أعان ابنه على بر، قال رحم الله والدا أعان ولده على بر. إزاي تعين ابنك على بر الوالدين؟ إنك من البداية اخترت له أم صالحة فعشان يتربى كويس، إنك رقم اتنين أحسنت اسمه، سميته اسم حسن، اسم جميل لا يتكسف منه ولا يتضايق منه، ورقم ثلاثة أنك بتعلمه شيئا من القرآن. وجيت بقى وانت بتعلمه وبتربيه راعيت بقى الآداب بقى، أنه 7 سنين طفولة لاعبهم 7 بتشبع طفولته وبتلعب معاه وبتقبله وبتشيله على ظهرك زي ما النبي كان بيشيل الحسن والحسين. دخل الأقرع ابن حابس ولقى النبي بيقبل الصغار فقال له يا رسول الله تقبلون صبيانكم؟ قال له طبعا. أما الأقرع ابن حابس قال له إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم يا رسول الله. النبي قال له وما أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. أنت فيش في قلبك رحمة؟ يبقى من التراحم إن أول 7 سنين في حياة الطفل بنشبع طفولته، بنقعد نحب فيه وندلع فيه ونشيله ونتنطط معاه ونضحكه ونزغزغه ونفرفشه ونهشتكه طبعا. واثنين 7 التانيين قال لك وأدبوهم 7 ببدأ بقى الآداب. لا لا اتكلم بصوت منخفض يا حبيبي، كلم ماما بأسلوب أحسن من كده، لا عيب ما يصحش، لا أكل بإيدك اليمين، لا اشرب بإيدك اليمين، لا ناول حد بإيدك اليمين، الآداب. وبعدين وصاحبوهم 7 الولد ده اللي تربى كده اللي تم اختيار أمه سمنا اسم كويس وعلمناه شيئا من القرآن ورعينا السبعيات دي 7 لاعبوهم 7 وأدبوهم 7 وصاحبوهم 7 هيطلع إيه بقى حضرتك؟ هيطلع ولد صالح. هو ده رحم الله والدا أعان ولده على بره. هيطلع الولد ده ولد بار. ما أنت اللي زرع شجرة مانجا هتجيب لك إيه يعني؟ شوك؟ هتجيب لك مانجا. زرعت شجر التفاح هتجيب لك ليمون؟ هتجيب لك تفاح. هو ده. عشان كده بيقول لك ايه، مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقيل على ما تختالون قالوا لقد بدأ ونحن مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. يعني الولد هيطلع بار ازاي الا اذا احنا ربناه على البر، احنا اشبعنا طفولته وعملناه بالتراحم وبقينا نطيب خاطر الواد وناخده واحدة واحدة وبنعلمه بهدوء. ولقاني في البيت بكلم امه بصوت هادي هيطلع الواد هادي والواد منضبط، اللي هي البيئة الملائمة للأولاد ان هم يطلعوا أبرار. أسأل الله أن يجعل أولادنا من الأبرار الصالحين. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اجعلنا من عبادك الرحماء. حتى يحين اللقاء بمشيئة الله. الحلقة المقبلة أترككم في حفظ الله ورعايته. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايف ستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس. نجوم اف ام. الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: الصندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيلز نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء. بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن

كتير كلام، وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة لي زي ما تدخل في الميسيما وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام والصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي 100 سؤال

أول فراق أول وداع أول مرة.

ايدي في جيوبي والسما تفوداني وما استخب وبسمع نفس الاغنية هي هي. يمكن عشان بتفكرني بينا او عشان بتفكرني بيك. لما في يوم صدقتي فينا انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمح ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني. بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك اني حي. بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها أسد وكأني خاين أو جبان. وافتكرت أول يوم في المدرسة أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تاسع. وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. وفي الختام كان نفسي بس أقول

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فان
5: على كيفك.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بنت الصدمة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايف ستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير.

0: كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكت سمارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: nogumfm.
1: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو مفيش غيرك. اغنية جديدة على نجوم اف ام.
2: مف...

0: بوكس في ايديك بتروح بتيجي بمتسوبيشي تعي الخمس لخمس فيك عسد
1: لو يومك بادئ تمام متزبط مية مية على مية فاصلة ستة الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جه معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشاندو. لان الانسان البدائي في بداية تواجده على الأرض ابتدى علشان يتواصل مع الطبيعة ومع غيره من البشر يستخدم جسمه وصوته، وبعدين ابتدى يستخدم المواد اللي حواليه علشان ينادي. فالموسيقى في مهدها ابتدت في شكل استخدام لعظم الحيوانات القرون بتاعتها علشان التواصل. علشان كده يمكن من أوائل الآلات الموسيقية اللي ظهرت في البشرية كانت آلات النفخ. النهاردة بقى هنقضي ليلة جميلة موسيقية مع آلة من آلات النفخ الرقيقة الجميلة اللي ليها إنتاج كبير واللي مرت بمراحل مختلفة حتى وصلت لإكتمال صناعتها. وخلال التاريخ المؤلفين كتبوا لها أعمال جميلة جدا، واللي بالنسبة لنا على طول بنشبهها بصوت الطيور والعصافير. لما بنحب نعبر موسيقيا عن أصوات الطبيعة وصوت الطيور بنلاقي الآلة دي هي الممثل الأساسي لصوت العندليب وصوت الكروان، يعني الطيور المغردة. طب هي قالت ايه؟ هي قالت الفلوت. طبعا زي ما قلنا قالت الفلوت مرت بمراحل مختلفة، طبعا اكيد خلال مواسم مختلفة قدمنا اعمال كتير لقالت الفلوت، بس خلينا نسمع ونركز النهاردة في اعمال جميلة ليها ونستمتع بصوت الآلة وبالمقطوعات الكلاسيكية المختلفة. المراحل اللي مرت بيها آلت الفلوت، طبعا المؤلف الموسيقي بيبقى متزامن في وجوده مجموعة من صناع الآلة اللي هم بيبقوا عازفين أو صانعي الآلة اللي بيقعدوا يطوروا فيها وفي صناعتها علشان يوصلوا لأكبر إمكانيات وأجمل صوت ممكن يخرج من الآلة. وده بيشجع المؤلف الموسيقي إن يكتب للآلة أعمال تستغل إمكانيات الأداء عليها. واحنا طبعا ما يقابل الفلوت في الموسيقى الكلاسيكية الغربية آلة الناي، وفي كل حضارة هنلاقي الآلات النفخ اللي شبيهة بصوت آلة الفلوت، لأن النفخ زي ما قلنا هي من أوائل الآلات الموسيقية اللي توصل ليها الإنسان واستخدمها الأول في التواصل وبعدين في الترفيه وبعدين في الكتابة المقصودة والمتقنة، فبالتالي بيبقى لها دور كبير قوي في المؤلفات الموسيقية. التطور اللي حصل الفلوت اللي بدأ يتصنع من الخشب زي ما حصل مع الناي، وكان بتنفخ عليه بشكل رأسي، ولازالت الآلة موجودة حتى الآن اللي هي آلة ريكوردر. ريكوردر مش الريكوردر التسجيل، جهاز التسجيل، لا، ريكوردر الآلة الموسيقية اللي غالبا موجودة في المدارس هي آلة الفلوت الرأسي اللي كان موجود في القرن السبعتاشر والتمنتاشر، بدايات التمنتاشر، قبل الفلوت اللي احنا بنشوفه دلوقتي في حفلات الأوركسترا. طبعا مؤلفين كانوا بيكتبوا للآلة دي، وكمان ابتدى الأمر يتطور فلقوا انه النفخ بدل ما يبقى رأسي الآلة تبقى النفخ فيها أفقية، هي عبارة عن أسطوانة خشبية وفيها فتحات علشان يبقى نخرج منها نغمات مختلفة. والنفخ لما يبقى الآلة ممسوكة أفقيا ونفخ فتحة أساسية بطريقة معينة، وإن يقفل الفتحات اللي موجودة ده هيخلي الهواء بيمر في يعني عمود هوائي مختلف الطول، وبالتالي نغمات تخرج مختلفة. فابتدى يبقى فيه الفلوت الخشبي الأفقي، يعني بعد الريكوردر بقى فيه فلوت خشبي أفقي، وده يمكن اللي كان موجود في القرن الـ18 كله. يعني لو بنسمع أعمال لباخ لأعمال موتسرت هايدن، مش هيبقى شكل الفلوت اللي احنا بنشوفه دلوقتي، شكل الفلوت الخشبي الأفقي اللي صوته ممكن يكون رقيم أكتر، يعني صوت مش نفاذ أكتر، مش براق أكتر، لكنه معبر طبعا، لأنه في الوقت ده ما كانش الأعمال بتقدم في قاعات أوبرا بقدر ما قدم في صحيح قصور وبلاطات، لكن عدد الأوركسترا بيبقى أقل. لغاية ما جينا في القرن التسعتاشر وابتدى الفلوت يتحول من صناعته من الخشب إلى صناعته من سبيكة من الفضة والنيكل بشكل معين، ولقوا إن ده بيخلي إمكانيات الآلة في استخراج نغمات وعزف ألحان سريعة يبقى أحسن، وبالتالي ابتدت تكتب للآلة أعمال أكثر استعراضية وفيها مهارات أعلى وإمكانيات ومساحات صوتية مختلفة. وطبعا تطور الأمر بقى يعني كل مؤلف يتعامل مع الآلة بدوره. فهنمشي رحلة كده زمنية مع الفلوت ونشوف فلوت العصر الباروك النص الأولاني من القرن 18، وهنسمع في أول لينك مقطوعتين جمال جدا لأبو الموسيقى الكلاسيكية يوهان سباستيان باخ من أشهر أعماله للفلوت. طبعا الأصل بقى أنه الخشبي مش الفلوت المعدني. هنسمع جزء من مقطوعة وحركة من عمل كبير متتابعة للأوركسترا رقم 2، ودي الرقصة الأخيرة من المتتابعة واللي أطلق عليها باخ بادنري. وبادنري ده اللفظ الفرنسي لكلمة دعابة، واللفظ الإيطالي يمكن سمعناه قبل كده سكارتسو، لما يبقوا عايزين يعبروا عن إن المقطوعة دي خفيفة ورشيقة وكأنها نكتة كده، حاجة فيها يعني نشطة ومرحة، فبيطلقوا عليها يا سكارتسو يا بادنري. فالبادنري بتاعت باخ من أشهر مقطوعاته، ولحنها الأساسي بدي آلة الفلوت بمصاحبة الوتريات، وبنسمع طبعا صوت الكيبورد اللي ما كانش البيانو في وقتها، كان آلة الهاربسكورد. في نفس اللينك هنسمع برضو يعني حركة من عمل شهير أو مؤلفة شهيرة لباخ للفلوت، هي صناعتة للفلوت في مقام سي الصغير مصنف 1030. الحركة الأولى متمهلة وبنسمع فيها لحن دافئ كده جميل في البداية، وبيتوارد الألحان الباروكية اللي هي بنحسها بتدينا موتورية، إيقاع دؤوب ومستمر، وفي نفس الوقت ثبات انفعالي، ما فيهاش طفرات انفعالية زي الموسيقى الرومانتيكية، فبالتالي بتعمل نوع كده من التنبيه بس الثبات. طبعا من أجمل الأعمال وأنسبها إن احنا نسمعها في الصبح عشان تنبهنا بس في نفس الوقت ما توترناش، هي موسيقى عصر الباروك. خلينا نسمع البادنري والحركة الأولى من سوناتا الفلوت لباخ، ونرجع نكمل رحلتنا مع آلة الفلوت.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيلز نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصه.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
4: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: يعني ايه جيمر؟
6: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
5: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
7: عادي, الموضوع مش صعب خالص.
5: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
6: هيدخل في كل المجالات.
5: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
7: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
5: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
6: ايوه طبعا, مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
5: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات, بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم, اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر, وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام, نجوم اف ام تي في, نايل اف ام, اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: دلوقتي

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: زي ما قلنا انه الفلوت مر بتطور لصناعته وتطور جذري، وفضل بينسب لآلات النفخ الخشبية على الرغم من ان صناعته دلوقتي بقت من المعدن ومن سبيكة زي ما قلنا من الفضة والنيكل، وده كان بفضل صانع وعازف فلوت في القرن 19 اسمه سيبولد بوم. فلوت بوم زود مفاتيح وإمكانيات للعزف مختلفة، لأنه التغيير المادة اللي بيتصنع منها الفلوت وتزويد المفاتيح دي خلت إمكانيات العزف على الآلة أكبر، وحسنت كمان الصوت الصادر منها من وجهة نظر البوم. وبالتالي بدأ الفلوت حياة جديدة مع الأعمال سواء المنفردة أو اللي في مجموعات صغيرة أو في الأوركسترا، وبقى المؤلفين يكتبوا له بإمكانيات مختلفة. بس إلى جانب ده بقت الأعمال اللي كانت مكتوبة أساساً الفلوت الخشبي أو للريكوردر بتتعزف على آلة الفلوت بتاع بوم، ومنها العمل اللي هنقدمه للمؤلف العبقري النمساوي الشهير فولفغانج أماديوس موتسرت. وعمل أول مرة بنقدمه هي حركة متمهلة أو بيطلق عليها أندانتي للفلوت والأوركسترا، هي في مقام دول كبير ومصنف كخل 315. وفي نفس اللينك بقى عشان نبقى شفنا الفلوت في العصر الكلاسيكي النص الثاني من القرن الـ18، هنسمع عمل شيق للعبقرية الأخرى في العصر الكلاسيكي لودفيج فان بيتهوفن، وهي ثنائي لآلتي فلوت، يعني في آلتين فلوت عمل لهم بيتهوفن ثنائي، وده بنسميه دو. احنا طبعا نعرف الثنائي بنقول عليه دواتو أو دوات. عادة الجوات يتقال للغنى، يتقال للبيانو في حالة انه اتنين عازفين على آلة بيانو واحدة، لكن لما بيكون يعني اتنين عازفين وتريات او آلتين بيانو او آلتين فلوت فما يتقالش جوات او جواتو، يتقال جو. الثنائي اللي كتبه بيتهوفن كان في مقام سول الكبير ومصنف 26، يعني مصنف من الحاجات المنسية. هنسمع الحركة الثانية اللي هي حركة متوسطة السرعة واخدة طابع رقصة المنوات، وخلينا نسمع أندانت موتسرت ومنوات الثنائي لبيتهوفن، ونشوف كده الفلوت ابتدى ينتقل كتابة ليه في العصر الكلاسيكي ازاي، وبعدين نشوف رحلتنا معاه في اللينك الجاي عامل ازاي.

0: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
2: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام.
3: القرن التسعتاشر أو اللي بنطلق عليه العصر الرومانتيكي اللي فيه اتطور الفلوت وبقى فلوت بوم المعدني، ابتدى المؤلفين يهتموا بيه ويكتبوا أعمال جميلة ومقطوعات فيها شاعرية ويهتموا بصوت الفلوت اللي أحياناً بنشوفه بيستخدم عشان يعبر لنا عن أصوات الطبيعة، بالذات زي ما قلنا صوت الطيور والعصافير والعندليب وهكذا. خلينا نسمع مقطوعة جميلة جدا لمؤلف فرنسي من النص الثاني من القرن التسعتاشر أو العصر الرومانتيكي، هو جابرييل فوري، ومقطوعة أنا بحب دايما أقدمها لكم لأنها مقطوعة جميلة جدا، كتبها ضمن موسيقى تصويرية كان كتبها لمسرحية لأديب فرنسي هو ماترلانك اسمها بلياس وميليزون. من ضمن الفقرات اللي بعد كده اتجمعت أو فوري جمعها كمتتابعة عشان تتقدم في الكونسير، لأن دايماً مشكلة موسيقى المسرحية إن لو المسرحية ما تقدمتش الموسيقى هتندثر، فالمؤلفين الموسيقيين بيعملوا كده يعني فكرة إنه ياخدوا الفقرات دي وينظموها بشكل يعني مميز علشان تبقى محبوكة ويقدموها كمقطوعة للأوركسترا، فيفضل العمل الموسيقي مشهور حتى لو المسرحية ما تقدمتش، يظل العمل ضمن التراث الموسيقي المشهور. ففعلا الحركة الثالثة من المقطوعة

اللي كتبها فوري لمسرحية بلياس وميليزون، وهي حركة بتصور لحظات السعيدة بين بطلي المسرحية بلياس وميليزون، وهنسمعها نلاقيها كده بتبدأ بالهارب، وبعدين اللحن الأساسي بيأدي آلة الفلوت، وبعدين نسمع كده صوت الفيولا كأنه بيقطع صوت الفلوت أو بيخترقه، ونسمع الإعادة، ونحس إن الموسيقى كده شبه أغاني العصور الوسطى، وده يمكن طابع فوري كان حابب يوصل هنا. فخلينا نسمع المقطوعة الجميلة ونرجع نكمل رحلتنا مع الفلوت في الموسيقى الكلاسيكية.

0: الدكتورة رشا طموق على نبوف أم.
1: من الأعمال الجميلة اللي ارتبطت بريبرتوار أو منتج حصيلة مؤلفات آلة الفلوت، عمل كتبته مؤلفة فرنسية. المؤلفة دي يمكن يعني احنا قدمنا لها أعمال قبل كده، لكن هي مش معروفة بشكل إطار واسع، لكنها من أشهر مؤلفات السيدات اللي ظهروا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، هي سيسيل شامينات. شامينات كانت مؤلفة متمكنة جدا وعندها صنعة كبيرة لدرجة أن النقاد كانوا بيطلقوا عليها هي مش مؤلفة سيدة، هي مؤلف موسيقي تصادف أنه امرأة، يعني علشان محدش يبص لأعمالها على أنها أعمال نسوية فتفتقر للصنعة، لكن هم كانوا شايفين أن أعمالها فيها تمكن وفيها عمق، وقدرت أنه تحصل على جائزة في التأليف كأول سيدة تسجل أعمالها في جرامافون. وللأسف على الرغم من شهرتها واعتراف النقاد بيها، لكنها يعني شهرتها دي ابتدت تقل، لأن في اللحظة اللي تمسكت هي بطابع الرومانسي للموسيقى بتاعتها، ابتدت الموسيقى في الوقت ده في القرن العشرين تتجه في اتجاهات مختلفة، بالذات في النص التاني، والاتجاهات دي ما لقيتش قبول قوي عن شامينات، فالناس تحولت عنها للمضات الجديدة في التأليف الموسيقي. احنا العمل اللي قدمته شامينات وهي لسه مشهورة في ريبرتوار آلة الفلوت هو كونشرتينو لآلة الفلوت والأوركسترا. طبعا كلمة كونشرتينو يعني كونشرتو صغير. الكونشرتو هو عمل مكتوب للأوركسترا والآلة منفردة، مكون من ثلاث حركات، فهو يعني مساحة الكونشرتينو هتبقى أقل من الكونشرتو كعمل كبير من الأعمال أو المؤلفات السيمفونية الطويلة. ساعات بيتقدم الكونشرتينو ده للفلوت والبيانو، بيبدأ العمل اللي هنسمعه مع الفلوت والبيانو بلحن غنائي رومانسي، الفلوت بيبدأه بعدين بيتحول إلى فقرات سريعة بتبرز مهارات وإمكانيات آلة الفلوت وفيها حيوية، وبعدين نسمع لحظات الفلوت بيبقى منفرد يستعرض مهاراته، وبعدين بتنتهي المقطوعة بشكل درامي. خلينا نسمع كونشرتينو للفلوت لشامينات ونرجع علشان نختتم حلقتنا النهارده.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: في تجارب ممكن تكون فريدة لآلة الفلوت، يعني آلة الفلوت مش بس كانت الآلة الشعرية الرقيقة الرصينة اللي جوه مؤلفات الموسيقى الكلاسيكية، لكن برضو تواجدت في إطار تجارب فنية مختلفة زي التجربة اللي هنختم بيها حلقتنا النهاردة. بشكل عام احنا نحس ان الفلوت كان آلة محبذة في الإبداع الفرنسي، علشان كده جه مؤلف فرنسي وعازف بيانو، بس عازف بيانو جاز، يعني هو راجل تخصص في موسيقى الجاز أدائها وتأليفها، اسمه كلود بولينج. اتولد في النص الأولاني من القرن العشرين وارتبط بموسيقى الجاز وكتب موسيقى أفلام، لكن كان ليه تجارب مختلفة. وهو اتولد في كان، مدينة كان الفرنسية، مدينة السينما، لكن كان أشهر تجربة فنية قام بيها لما ابتدى يكتب أعمال بتربط ما بين موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية. اتعاون فيها مع عازف فلوت شهير اسمه جان بيير رومبال، وكان كاتب عمل اسمه متتابعة أو سويت للفلوت وثلاثي أو الكومبو جاز، اللي هو ثلاثي بيانو الجاز، اللي هو بيبقى عبارة عن آلة بيانو وكونترباس ودرامز، ده اللي بيسموه كومبو جاز. فهو كتب للفلوت والثلاث آلات دول متتابعة. المتتابعة دي متكونة من 7 حركات، كل حركة بتبين جانب من جوانب اللي بتربط بين موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكية. فإحنا نسمع الحركة الأولى اللي سماها باروك وبلوز، يعني هنحس إن إحنا ما بين موسيقى الباروك القديمة التراثية كده الكلاسيكية الرصينة، وبين البلوز اللي هي تعتبر كلاسيكيات موسيقى الجاز، أول نوع من أنواع موسيقى الجاز، الموسيقى الحزينة اللي كان بيعبر فيها الأفارقة اللي جم واستعبدوا علشان يستوطنوا أمريكا ويعمروها، فكانوا يعبروا عن حزنهم وغربتهم، وفي إطار أول نوعية من نوعيات موسيقى الجاز اللي هي البلوز. فهنحس كده انه في ما بين الفلوت والبيانو وصوت الكونترباس والدرامز اللي واخد طابع الموسيقى الجاز وبين الاطار الباروكي، تجربه ممتعه جدا. اتمنى انها تعجبكم وتكون يعني ختام لرحله جميله قضيناها مع اله من الات الموسيقى الكلاسيكيه الرقيقه هي اله الفلوت. القاكم الاسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ماني. ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام و

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: بلد.
1: دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوى وميكسولوجي أجمل ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها من الساحة العالمية هتسمعوها معانا دايما في نفس الميعاد إن شاء الله. قبل أي حاجة كده دايما نتمنى للجميع ويك أند جميل لذيذ عسول مسكر مليان بالأخبار الحلوة. يا رب دايما أيامكم أحلى من بعضية. بنفكركم دايما اللي عايزين تتواصلوا معنا في أي وقت تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق واتساب 015-595-1006 وهتلاقونا دايما على facebook.com/نجوم FM والهاشتاج بتاعنا هو ميكسولوجي MIXOLOGY. ده الهاشتاج بتاعنا على منصة اكس. تعالوا على طول نبتدي بالمزيكا ونبتدي بملحمة بين كولد بلاي وسيلينا غوميز وتراك اسمه Let Somebody Go.

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيس. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه مكمل معاكو، او لسه بنقول يا هادي زي ما بيقولوا كده. وطبعا ان شاء الله المزيكا هتحلو اكتر واكتر واحنا شغالين مع بعض. الميكس اللي جاي طبعا دايما بقول لكم البرنامج ده على هوا نجوم اف ام بقاله سنين طويله جدا، ودايما معتمد على الريمكسز والميكسز والحاجات دي. فكان عندنا طبعا على مر السنين دي ريمكسز خطيره جدا جدا جدا. من بدايه السنه دي اللي هي 2025 قررنا ان احنا كل حلقه كده نديكوا شويه من الريترو ريمكسز او الحاجات اللي كانت مكسره الدنيا على مر السنين. فالميكس اللي جاي ده اسمه بكل بساطة ريترو ريميكس، شوية ريميكسز حلوة قوي قوي قوي، ان شاء الله يعجبوكو. وما تنسوش احنا دايما بنستناكو على واتساب 015-595-1006، وهتلاقونا دايما على facebook.com/nujumfm. واخيرا الهاشتاج بتاعنا هو ميكسولوجي MIXOLOGY. نرجع بقى بشوية ريترو ريميكسز، يلا بينا.

لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.

0: على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي، والبوب الصالح مكمل معاكم في ميكسولوجي. يا رب يكون عجبكم الريترو دي ميكسز. اما بقى اللي جايين دول برضو في حتة آلة الزمن، هنرجع ل-Y2K او حتة بقى ايه مع طلعت الألفينات أو الميلينيوم زي ما كانوا بيسموه وقتها. فيعني الميكس اللي جاي ده 2000 plus، إن شاء الله المزيكا اللي فيه تعجبكم، الأغاني اللي فيه تعجبكم جدا. يعني احنا منقيين ومركزين على أحلى الأغاني وأقوى الأغاني اللي كانت في الوقت ده، حوالي تلت ساعة من الأغاني دي شوية حاجات خطيرة جدا، وهنختمها بقى كده حاجة جامدة ومن أقوى حاجات شاكيرة في الديسكوغرافي أو في وسط بقى كل الأغاني اللي غنتها من أول ما طلعت لغاية النهاردة. فإن شاء الله يعجبكم زي ما بنقول لكم دايما. وتنسوش أبدا في أي لحظة عايزين تسمعوا حاجة معينة وإحنا شغالين، أو عايزين تعلقوا على المزيكا، أو عايزين تقولوا أي حاجة، إحنا موجودين على واتساب 0155955006، وهتلاقونا على facebook.com/nogumfm. هتخشوا هتلاقوا البوست بتاع البرنامج، تفاعلوا وتواصلوا معاه زي ما أنتوا عايزين، أو ببساطة استخدموا الهاشتاج على منصة X. الهاشتاج هو ميكسولوجي MIXOLOGY. تعالوا نروح ل2K، يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: البوب الصالح او إيهاب صالح لسه مكمل معاكم على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. وطبعا يعني ايه النهارده بنحاول على قد ما نقدر نخلي الحلقه سخنه, نخلي المزيكا مصحصحه كده زي الميكس اللي فات اللي هو 2K ميكس. اما الميكس اللي جاي بقى لواحد من اعظم واقوى الميوزك بروديوسرز والدي جيز عالميا, وهو طبعا استاذهم كلهم ديفيد جاتا. ديفيد جاتا اند فريندز ده الميكس اللي جاي. شويه اغاني يعني اغنيه تنطح اغنيه زي ما بيقولوا كده, تراكات جامده جدا جايين في الميكس اللي جاي برضو تلت ساعه من العالمي الخطير الرهيب ديفيد جاتا. فان شاء الله تبسطوا بيه, وما تنسوش دايما الهاشتاج بتاعنا ميكسولوجي والواتساب رقم واتساب 0155955006. نيجي بقى عند الاستاذ ده نقلل الكلام ونزود في المزيكا, يلا بينا.
2: David Guetta has built a global musical empire. He's a pioneer in the world of electronic dance music, a genre that is now estimated

0: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجومة فيلم
1: بياباني؟ ابيكي شيوا بالمصري؟ معاك في السكة
0: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح اسمع بس نجومة فيلم.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه مكمل معاكم. يا رب يكون عجبكم الميكس اللي فات للعالمي ديفيد جاتا. اما الميكس اللي جاي ده بقى اسخن واسخن، واحنا مسمينه بقى ايه؟ Tear down the house، او يلا بينا بقى نوقع البيت باللي فيه بشوية المزيكا والتراكات اللي جايين دول. وطبعا دايما بفكركم لو عايزين تتواصلوا معنا في اي لحظة، احنا موجودين دايما على واتساب 015-595-1006 والهاشتاج بتاعنا ميكسولوجي. وطبعا بنيجي كل يوم جمعة بالليل كده نقلب الدنيا، اعتبرها حفلة نجومة في ام زي ما بنقول عليها كده بقالنا عمر. وإن شاء الله دايما مستمتعين بنجومة في أم، مستمتعين بكل حاجة بتحصل عليها. المهم زي ما قلنا مع بداية اللينك ده، Let's tear down the house.

وخطا

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصلاح لسه مكمل معاك وانتوا لسه بتتابعوا ميكسولوجي. ودايما زي ما انتم متعودين وعارفين لو انتم متابعيننا من زمان عارفين ان احنا بنيجي عند الميكس السادس ده وبنختلف تماما. بنختلف بقى في جونر المزيكا، بنختلف في ستايل، بنختلف نلعب لكم حاجة لنجم كبير. يعني بص كل مرة بتبقى مختلفة. المرة دي بقى احنا هنروح نرجع back to basics زي ما بيقولوا كده، ونرجع لمنطقتنا الشرق الأوسط، وهنعمل الميكس اللي جاي ده اسمه Oriental Touch Fusion. شوية فيوجن كده chill house على chill out، لكن باللمسة العربية، بلمسة المنطقة اللي احنا فيها دي. فان شاء الله يعجبكم جدا. هو ما بين الرايق والنص رايق كده زي ما بيقولوا، فان شاء الله تتبسطوا بيه. وما تنسوش بنستنى تعليقاتكم دايما وطلباتكم على واتساب 015-595-1006. تعالوا بقى نروح للOriental Touch of Fusion.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. ان شاء الله يبقى معاكم البوب الصالح ودايما متابعين ميكسولوجي ومتابعين كل برامج نجوم اف ام, ويا رب دايما نجوم اف ام على كيفك وفي وجهة نظرك ونظرك ونظر الجميع على الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. طبعا مع الختام احب اشكر كل الناس اللي كانت معانا على السمع, بشكركم جدا جدا ومنورينا, وبشكر اكيد بروديوسر البرنامج الصديق والزميل والاخ العزيز والغالي على القلب بزياده كمان محمد مرسال الشهير بميرسو. وهسيبكم مع تراك ايبك بقى, تراك يعني غير معالم الراب سين من حوالي 25 سنه للنجم الراحل كوليو, ودي جانجسترز بارادايس لكن ميكسولوجي ريميكس يعني ايه, مختلف تماما بشكل ومود مختلف. ان شاء الله تتبسطوا بيه. لحد ما نتقابل يوم الجمعه الجايه, تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: أنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم أف أم على كيفك.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: سادتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
4: الخطر بعيد حلوة ابو جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

Zafer

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1000

0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: صوت مطور العربية. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في، تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري
5: اتعبي

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه اما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.